0: Ministra di Cinema Centro Sosso, și un prossimo 11 مليار كانت موجودة لشي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد غادي يعطيو واحد من هذا واحد
1: Son las 2 de la madrugada y 31 minutos.
2: Temperatura 18 grados. Humedad 77%.